ترابيزتك على ازازتك على حجزك على كاشك على فيستك على بابك على وسط تبني خالك عشر سنين قديم مش بنام كشم لدريم لنايلة فام لام بي سي لسي

بطير وبخ نار دخ سولار مخ طار دخ تزار باكل سبايسي سخن نار اشخ بار بحرق زور الفامباير عشان دمي حالي مش باكل سحالي قاعد حافي بدندن مع حالي ده دندن حافي ايدي